الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبصر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يأمر أن الله يحب مكارم الأمور ويكره صفصفه يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع الكريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعم يجدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.

محمد رسول الله بهذه دعوات الله سيدنا محمد رسول الله وبعث الله إنك لا تخلف استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل الذي نويت من الله صلي فرض الجمعة استبدل قبلتي إماما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبير إني وجهت وجهي إن الصلاة لا شك أعوذ بالله من الشيطان

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.